يَوْمَ جَنِّبْهُمُ الْفَوَاحِشَ وَالْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ اللهم واجعلنا وإياهم هداة مهتدين برحمتك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف

فيهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض.

0: ختاما نسأل الله القدير أن يخلص أعمالنا ويعلي مراتبنا بالقرآن العظيم، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. وإلى أن نلقاكم في إصدار جديد، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، علما بأن حقوق الطبع والتوزيع في المملكة والخليج محفوظة لدى تسجيلات ابن الخطاب الإسلامية بالدمام، رقم الهاتف
1: 84. Give it to them.